0: وكان اسكن هوسن الاستا ادي كيو اوكيل شق حيت لحيد ادي سونس سونس واس اسواس كانوا دي اول كيتسكي داس كانوا لخط ادي لكيت ايلال استا هكونو تي جيني وكان تي تي سكنو ادي
1: تاجي
0: تاجي اش لكيسو وصل تسكن اوت نول دو جيني نول هولدس اسوتي ايت اش لاست كن اسلو كم كين كم كين كي كوي كم كين
1: كهيدن
0: كم كم كم كوسوم كم كم كين سودان كم تمان كن كينو was new year king key get on a hook and eat a suit again.
1: Would be in the rocks under the
0: oh, Noel. It's no rock.
2: Qua.
1: Qua.
0: Qua. Noel Qua had go nangs a see the wadzi, you. Oh, go is slow. Go is an eat on Sidini. I see so. And can so eat all. Gum go so on. I did good is the song. Hokono eat go so slow. Gum go so on kini. Hing on a lot and care long kini. What can you eat? Is the sense of gun can you dish all go? But I know that I'll come skin get that was all gone, Kimmy. The man who laughs, I'm going to go quack it as the Kimmy.
3: Gunnar Chish, Aya, Yi Ahi.